بطل اسمي موسانيس اسدنتي وعرض منشوف موهب ولذ الخيالي سلامي اسمي ديسع الخوف البطل اسمي موسانيس اسدنتي وعرض منشوف موهب

يفن ياكو دير وبزاد سعد فيدت فيدت ما طوض الحديث هاد تسعو الكذب ذميس ذي كذب يرود البطل البطل الباباس للخوف.